ويعمل ما يملك نبندين ويعمل لي يملك نبندين ويا عبد العزيز عمرو يملك نبندين.

وشاهد بوب جاوي ولو سيمي فرا ولو إند حامد كومبجا ولو إند أمر بوغر جاوي

غفرت بنت جوب تيغما جو يا عباس باي ابي ابي بود ماي ويل بغيت نو باك يو يم غفرت كوياي اتيل وات كوياي كوياي كريم جاب كوياي باتين بصو بني ماي سدنا

لولا كما كل خط شمس ولا قمر ولا نجوم ولا لب ولا قلم لا اله الا الله Abdul Aziz Ndionel yi mu yor lolu jegi na moy sunu xarit sunu war ki kay la salam bi

كل خط صوت ولا قمر ولا نجوم ولا لم ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز.

كل خط صمت ولا قمر ولا نجوم ولا لبن ولا قلم لا إله إلا الله عبد العزيز جنالي مو يورك لولو جيكين موي سنو با

الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.